0: الحزبي ليدي عرو نريداز باك أرانا جماعة نيشعني روش وحدانو حاوك رباز دا خالا حاجي تصوخ خبر بوغو حاوك نجير بودان بازي بيتسانا حسبوك عرب راك ألدي شوانا خوارو خدوغي أخيرو دو أبونا عدو يويتشان دونوغي عمرو دا سوغين عزرابي چورخو سروغين عدان خير سارب ميخاس خيخ داريزي سوهونين موشغي دونغي خوانيغي داغيستان خود أوليلاو ريه داغو خالها بروشيك سيطسا إمام خيسيلو راغاس دي آخير هجين نو خالهت عرالروغو هيني سنبو باتشونيل چاي خواري عمروغو هيدينغي أبن إمام آناك العبازوخي كياوغو جيندير واسكون أسكو سيل عدم ألغون Ана сверух балахун, чалма яуда кыргитун, чан хин куле булагадул вор хатау маарулау, мульруза азумугол, леди арна жамаат, жиде жидериц ану хец яба хабарги босун, руссана наибзаби, куидулал росабасе, хаси сарди дашвана, хажи мурада андиве, хевгунца дахвук алнау, цеве нах Балахун, инде шурунут алсалев, цот удия умацихан, наиб дудара аниш, кудия суцо хабар, ханжар тунчумарлосун, госабуну тарабуаза, кинапрук мурач эб, унго дуда салариш, иман сунжиндир говас, кач алев гуго шамил, дагистан аслит окал, дехулевиш шивгочи, шурай гени бичу, Гену сеу гуронани, хер харбах хент амизей, дир энер заман хечин, имам шамил адинау шиугом рузи хечин, кияугом мухлуласу, хабар хелда коксанан.
1: Помни, кто ты, помни, откуда, слушай, радио Прибой.